0: أثر من حياة حد، فالموضوع في إيدينا مش كده؟
1: الموضوع في ايدينا، وفي اذا بدك التمرين اللي عطيناه المستمعين قبل تكوين اي راي عام او التاثر باي شغله، اسالوا 3 اسئله اللي طرحناه هون: واي و اند وات، ليه مين وليش.
0: وكده هنقدر نوصل معاك يا جو يا يونان ان احنا نفك شفرة السوشيال ميديا، ودايما نبقى واعيين وانه السوشيال ميديا اداة المفروض تسهل حياتنا وتساعدنا وتبسطنا، مش تبقى عبء علينا، مش كده ولا على المجتمع؟
1: كده يا سميرة، وكدهين كمان يا سميرة يا إبراهيم.
0: يلا احنا مستنينك الاسبوع الجاي، هتكون في باريس، هتنورنا
1: إذا
0: هنا.
1: حضروا لي الريد كاربت بليز.
0: خلاص حاضر من دلوقتي، وهنفرشه، ولا بلاش نفرشه دلوقتي، خليه يبقى فريش. جو هنا حر قوي يا جو، حضر نفسك.
1: هحضر نفسي، واصلا انت يعني هيكون حاري زياده لانه حتكون على الشمس عم بتحورني انا بالاستديو.
0: حلوه منك يا جو.
1: بنشوفك سميرة التيان الجاي، وينترون عفوا الأربعة الجاي، وينترون المستمعين والمتابعين.
0: ايه مرسي جدا ليك جو، خلي بالك من نفسك، باي.
1: انت كمان، باي باي.
0: مرسي، باي.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
2: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها دكتورة ضي جاسم من العراق، من بغداد. هي الاختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم. دكتورة ضي جاسم ستلقي الضوء معنا اليوم على الموضوع التالي: تكيس المبايض ومتلازمة المبيض الأيضية، خلل هرموني أم مرآة لنمط حياة؟ وأنا سأقدم دراسة حديثة تقول إن تكيس المبايض هو اضطراب استقلابي هرموني معقد وليس مجرد مشكلة تناسلية. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شهيناز على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع دكتورة ضي إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها. أتمنى أن تكونوا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير شهيناز اليوم، لأن ريتا غايبة. وتحية إلى عادل في قسم هندسة الصوت والإخراج الذي يخرج حلقة اليوم. تحية لك عادل، تحية لكل مستمعينا أينما كنتم تستمعون إلى حلقتنا اليوم. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة أطلب منك التعقيب عليها دكتورة ضي جاسم من فضلك. المقولة هي التالية: تكيس المبايض لم يعد مجرد مشكلة في المبيض، بل رسالة من الجسم تكشف خللاً أعمق في التوازن الهرموني والاستقلابي. ماذا تقولين أنت دكتورة ضي؟ أهلاً بك.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكي، وأكيد بالمشاهدين والمستمعين، خلينا نقول لهم على الإذاعة وبكل الناس اللي ذكرتيهم من الكادر اللي موجود. وسعيدة جدا أنه نكون وياكم ونتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا، وخصوصا لأن صارت فيه كثير من التغييرات والدراسات الحديثة.
2: نعم،
3: فأهلا وسهلا بيك أكيد.
2: شكرا دكتورة ضي. وسنبدأ قبل الانتقال إلى دراسة اليوم بالشرح والإيضاح حول التسمية الجديدة. لماذا أصبح هناك حديث وجدل عن تغيير اسم متلازمة تكيس المبايض إلى متلازمة المبيض الأيضية، وما الذي دفع الأوساط العلمية إلى إعادة النظر في التسمية؟ تفضلي.
3: شوفي، أنا من البداية صراحة وبحكم شغلنا ومتابعتنا عن كثب وعن قرب للكثير من المراجعات، أنا كنت أعالج تكيس المبايض مو فقط كهو خلل هرموني، لا، كنت أعالجه أيضا كهو مشاكل في سمنة ومقاومة إنسولين، ومشاكل ممكن لها علاقة أيضا بالغدة الدرقية. فيعني إحنا كنا كأطباء نعالجه بهذا المجالين، كنا نقسم إلى عدة أقسام: هل هو خلل هرموني في الهرمونات الذكورية المرتفعة عند بعض البنوتات، خلينا نقول، أو السيدات، لأن أكو حالات تجيني هي ضعيفة جدا والمقاومة الإنسولين معدومة لكن عندها هرمون الذكورة عالي. وبين الأسلوب الثاني أو التصنيف الثاني اللي هو مقاومة إنسولين وخلل بالغدد، وخلل ممكن تكون أيضا بالغدة الدرقية والسمنة، خصوصا للبنوتات اللي ديجوني عمرهم 16-17 سنة بسبب طبعا الأكل الغير صحي والدليفري اللي دائما يطلبوه الأكلات السريعة، سببت عندهم انه تكون الهرمونات طبيعيه لكن مقاومه الانسولين عندهم عاليه. فاحنا من البدايه كاطباء كنا ننظر الى هذا الجانبين يعني ونصنف هذا التصنيفين. فطبعا هسه حاليا اصبح انه لا، تصنيف عالمي ودولي وعلمي وطبي اكيد انه مو انه سببه هو نمط حياه واسلوب حياه غير منتظم من نقص فيتامينات ممكن ايضا تسبب لنا تكيس مبايض، من عادات صحيه غير صحيحه من عدم النوم بطريقه سليمه، عدم شرب الماء، التوتر والسترس والاكل الغير صحي اللي يؤدي لنا الى خلل في مستقبلات الإنسولين وبالتالي تصير عندنا مقاومة للإنسولين.
2: سنفصل ذلك دكتورة ضي جاسم بعد أكيد. الدراسة بعد دراسة اليوم، دراسة حديثة تقول إن تكيس المبايض هو اضطراب استقلابي هرموني معقد وليس مجرد مشكلة تناسلية.
0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
2: أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر ريفيوز للغدد الصماء أن متلازمة تكيس المبايض تعد حالة صحية معقدة تتجاوز كونها اضطرابا هرمونيا يؤثر في الخصوبة والدورة الشهرية لتشمل أيضا جوانب استقلابية وأيضية واسعة النطاق. هذا وتشير الدراسة إلى أن مقاومة الأنسولين تلعب دورا محوريا في تطور المتلازمة لدى نسبة كبيرة من المصابات، حيث تؤدي إلى زيادة إنتاج الهرمونات الذكرية واضطراب عملية الإباضة، كما ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى البعيد. وتؤكد النتائج أن نمط الحياة بما في ذلك التغذية غير المتوازنة وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم قد يفاقم من أعراض الحالة ومن شدتها، إلا أن هذه العوامل لا تفسر المرض بمفردها، إذ تتداخل معها عوامل وراثية وبيولوجية وبيئية معقدة. وأخيرا يرى الباحثون أن الفهم الحديث لمتلازمة تكيس المبايض يتطلب النظر إليها بوصفها اضطرابا استقلابيا هرمونيا متعدد الأبعاد، ما يستدعي اعتماد مقاربة علاجية شاملة تجمع بين تعديل نمط الحياة والمتابعة الطبية المتخصصة لتحسين الصحة الإنجابية والأيضية للمرأة.
0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
2: أعود إليك دكتورة ضي جاسم، ما رأيك بهذه الدراسة التي تؤكد طبعا ما ذكرتيه في المقدمة؟ تفضلي، أترك لك التعقيب.
3: 100% كلامك كله صح. أنا تكلمت قبل ما أعرف الدراسة اللي حضرتك أنت يعني قدمتيها، فطبعا 100% صحيح. لكن ممكن أضيف على اعتبار أنه إحنا ما نريد نعيد المعلومات نفسها اللي حضرتك تكلمتي عنها بالدراسة، أنه إحنا ليش أو بعض الناس مثلا ممكن يسألون أنه ليش الهرمون لما يزداد إن كان هرمون الذكورة الاندروجين أو تستوستيرون أو البروجستيرون، هاي الهرمونات إذا ازدادت شنو تأثيرها على الجسم؟ طبعا هي من المحفز الأساسي لمقاومة الأنسولين ولزيادة الشهية ولتكدس الدهون بالجسم وأيضا لتكدس خلينا نقول السوائل بالجسم. لذلك تشوفين دائما النساء بعد سن 40 أو بعد 45 لما تبدي هرمون الاستروجين اللي هو المسؤول عن أنه يحافظ لنا على الجسم متناسق والشهية جيدة وما يخلينا أنه يصير عندنا زيادة بالأكل لما يقل بعد هذا العمر، ليش النساء يصابون بالسمنة؟ فممكن هذا عدم التوازن بين الهرمونات أيضا ممكن أيضا يسبب لنا متلازمة تكيس المبايض. فأنا ممكن أضيف على الدراسة أنه ليش الهرمونات الذكورية لما تزداد أو تسبب لنا أنه الشهية تصير مفتوحة، لأن هاي الهرمونات هي اللي تسبب هذا الشيء. ممكن كإضافة للدراسة اللي حضرتك قدمتيها، لأنه فعلا اللي انذكر بالدراسة هو 100% صحيح.
2: شكرا دكتورة ضي جاسم. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التفاعل معك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب أو رقم الاستوديو. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، والأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا، يعني الأمراض النسائية، التوليد وعلاج العقم. إذا كانت لديكم أسئلة حول كل هذه الاختصاصات. دكتورة ضي جاسم، يا ترى ما الفرق بالنسبة لك أنت بين تكيس المبايض الذي يرى في التصوير بالأمواج فوق الصوتية ومتلازمة تكيس المبايض كتشخيص طبي أنت من وجهة نظرك؟
3: شوفي حبيبي، أنا ما أعتمد فقط على فحص السونار، لازم إنه إحنا نعتمد أول شيء أخذ الهيستوري الكامل من المراجعة اللي جايتني، نمط حياتك شلونه، السترس اللي أنت متعرضته، الشغل اللي أنت موجود عندك، وكذلك الفيتامينات اللي نقص، بعدين الفحوصات المختبرية حتى أتأكد هل تكيس المبايض له علاقة بالهرمون أو له علاقة بنمط الحياة، وبعدها نرجع إلى جهاز السونار حتى نتأكد هذه المتلازمة اللي موجودة أو التكيس اللي موجود بالمبيض الأيمن أو الأيسر، يعني أقدر أرفقه به وأعرف سببه هو شنو. وطبعا هم أغلب النساء أو أغلب البنوتات اللي لح يجونا للعيادة لح يعانون من شيئين مهمين ودائما متكررة، زيادة الشعر بالجسم في الأماكن، يعني يظهر في الأماكن الغير معتاد إنه يظهر بها الشعر، إن كان بالذقن أو باليد أو منطقة العفو بين الثديين، وكذلك أيضا خربطة الدورة الشهرية. هذا أول شيء رح تجي تعاني من عندها، تجيني البنوتة أو اللي أنا صار 3 أشهر أو 4 أشهر ما عندي دورة شهرية وتهملها طبعا، لأنه راسها حتقول إيه عندي تكيس وتهمله بدون ما تصحح نمط حياتها. فيعني هو مو فقط على السونار، إنما هي عبارة عن رحلة تبدأ من الهيستوري اللي ناخذها من المريضة، التاريخ المرضي من المريضة أو تاريخ عائلتها أو أسلوب حياتها، ثم الفحص المختبري، ثم نلجأ إلى السونار حتى إنه إحنا نعطيها العلاج الكامل، لأن أنا ما أحب إنه رأساً أنا أبدي بالعلاج الهرموني وأنا مسألة المريضة أو المراجعة ماخذة من عندها التفاصيل الكاملة، لأنه مثلاً عدم النوم بانتظام مثل ما بلغت مثل ما تكلمت أول شيء هذا سبب، نقص فيتامين دي والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والبي 12 هذا سبب، الأكل الغير صحي الكارثي اللي حالياً هسه موجود هذا من أكثر الأسباب مع الأسف اللي ده تسبب لنا هاي الأمور. يعني عندي حالة من الحالات فقط قطعة الإندوم 3 أشهر رجع التستوستيرون نزل أو الهرمون الذكوري نزل من تضمة هرموناتها، فإحنا ما نستهين نقول لا وذا سمينة تضعف، لا عندي حالة من الحالات نزلت 25 كيلو من وزنها، انتظمت الدورة وراح التكيس ورجعت الأمور جدا طبيعية.
2: تصوري حتى يعني وإن فقط بتعديل نمط الحياة العلاجات.
3: جدا إلى علاقة بنمط الحياة، يعني إذا ما كان طبعا الهرمون، لأن أنا قلت لك تجيني كثير من الحالات هي ضعيفة وملتزمة مو بداية لكن هي ضعيفة، بنية جسمها ضعيفة لكن كان هرمون الذكوري عندها عالي، إذا هنا معناه إحنا لازم نعالجها كعلاج هرموني ليس فقط نمط حياة وأسلوب حياة وتغيير بعاداتها. فيعني هو سلسلة من 3 أشياء إحنا لازم نعرفها حتى نقدر نوصل للتشخيص الصح أو العلاج بالأحرى.
2: نعم، ما العلاقة الدقيقة دكتورة ضي جاسم بين مقاومة الأنسولين وارتفاع هرمونات الذكورة؟ أيهما يسبق الآخر في التسلسل المرضي؟
3: في التسلسل المرضي طبعا أنا أيضا أدرجت هسه صراحة فحص مقاومة الأنسولين ضمن خربطة الدورة الشهرية قبل ما أعرف إنه هل هي عندها تكيس أو عندها مشكلة، يعني صرت أنا أدرج هذا الفحص ضمن الفحوصات المختبرية الأساسية، لأنه مقاومة الأنسولين عندنا إحنا بسبب الأكل الغير صحي بدأت تزداد. إحنا دائما يعني من قبل نعالج ننطي علاج اللي هو مساعد السكر، هاي تقريبا إحنا كلنا الأطباء نبدي بهذا العلاج، لكن أنا قمت أشوف إنه معالجة مقاومة الأنسولين بالسكر المساعد مع فيتامينات هي تعاني منها، إن كان الكروميوم البربرين طبعا بعد الاستشارة، لأنه بعض العلاجات ممكن تؤدي إلى حتى لو كانت فيتامين ممكن تؤدي إلى مشاكل أخرى، فلازم الاستشارة الطبية، يعني لا يسمعون فقط من الوسائل التواصل الاجتماعي أو من اليوتيوب أو من التيك توك إنه أخذي هيك حتى تعالجين التكيس، لا لازم استشارة طبية، لأنه بعض العلاجات مثلا البربرين هو صحيح يقلل مقاومة الأنسولين لكن نفس الوقت يأثر على الدورة الشهرية يخليها ممكن تكون تجي قبل وقتها سبب لنا نزف، لأنه هو يعتبر من مميعات لكن العشبية وليست العلاجية، يعني يعمل عمل الأسبرين والوارفرين والهيبارين تقريبا إذا كانت المريضة تعاني من هاي الأمور. يعني صراحة مقاومة الأنسولين هو أنه الأنسول لما تاكلين أكل غير صحي مثل تحتوي على كمية كثيرة من الكربوهيدرات رح يتحول المادة اللي دخلت لنا إلى الجلوكوز. فطبعاً شلون الجسم يحافظ؟ رح يفرز الإنسولين، رح يظل يفرز إنسولين إنسولين إنسولين لحد ما الريسبترات مال الإنسولين تنسد، فبالتالي ينفرز الإنسولين بكمية كبيرة وما ينفرز بالطريقة الصحيحة، فيسبب عندنا هاي السمنة ويسبب عندنا رجفة، وأحياناً المريضة تعرق وأحياناً يغمى عليها لأنه الإنسولين ده ينفرز. تعرفين الإنسولين يبدي يحرق يحرق يحرق وهو ماكو فد أكل صحي داخل إلى أو ريسبترات اللي تستقبل الإنسولين كلها تعطلت وانسدت، فتصير عندنا مقاومة إنسولين. فإحنا نحاول إنه ننظمه بالعلاج بعد الاستشارة الطبية، لأنه إذا تأخذين بس العلاج مساعد السكر ممكن أيضا يسبب لنا مشاكل. فهذا سبب إنه ليش يصير عندنا زيادة بالإنسولين، بسبب الأكل. أول شيء هو الأكل الغير صحي، هذا أول شغل، خصوصا اللي يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات. فلازم احنا هنا طبعا احيانا نستعين مع دكتور اختصاص تغذيه والنيوتريشن حتى يكون ويانا بهاي الرحله، حتى المريضه تقدر انه تلتزم بدايه ونمط صحي جيد.
2: نعم دكتوره ضي جاسم، هل يمكن اعتبار تكيس المبايض بعد كل ما ذكرتيه مرضا استقلابيا اكثر منه مرضا نسائيا او تناسليا؟ ماذا تقولين انت؟
3: يعني هو نقدر نربطه بالجهتين، يعني لانه انت المريضه لما قلت لك راح تجي راح تقول اني اول شيء متى تجي الدوره، فهي هنا شرطت هرمونات وجهاز تناسلي ومشاكل على المبيض ومشاكل على الرحم. لا هي هنا انه احنا نقدر انه نربط الربطين. فهنا راح نعتمد مثل ما حكيت بالبدايه انه التاريخ العائلي والمرضي والكلام اللي حاتكلمه مع المراجعه حتى اعرف من عندها نمط حياتها، ونعتمد على الفحوصات المختبرية وعلى السونار وعلى هواية أمور حتى أنه إحنا نقدر نشخص يعني أو نعرف التصنيف التكيس المبايض اللي المراجعة مصابة به. هل هو مثل ما ذكرنا نمط حياة؟ هل هو لا احتمال مشكلة بتناسلية وهرمونية؟ فهنا أنا يعتمد ما أقدر أشخص يعني أو أعتبره على هاي الجهة أو على هاي الجهة، لأن مثل ما قلت لك أكو كثير من المراجعات هي ضعيفة لكن عندها هرمون الذكورة عالي جداً. فهنا رح ناخذه انه لازم ننزل لها الهرمون ونرتب حياتها هرمونيا حتى تبدا الامور تنتظم. فيعتمد على هذا الثلاثي اللي انا ذكرته حتى نوصل الى التشخيص الصح او التصنيف الصح.
2: نعم. وما دور الالتهاب المزمن منخفض الدرجه يعني low grade inflammation في نشوء المتلازمه وفي تفاقمها؟ هل هناك دور؟
3: لا مو دائما إلى دور هذا الموضوع، لا يعني نعم. بعيد نوعا ما شوي، يعني مو كلش دائما إلى دور.
2: نعم. يا ترى لماذا تختلف استجابة المريضات للحمية الغذائية والرياضة رغم تشابه التشخيص دكتورة ضي؟ بما أنه يعني عندك
3: أنت من تقعدين الصبح وحتاكلين أو من تروحين على غدا تاكلين مثلا مطعم مثل ما حتاكلين خيار أو طماطة أو نعم. خز أو لبن
2: نعم.
3: يعني خصوصا يعني أنا إجوني كثير من الحالات اللي هي عمرها 16-17 سنة، عارفة وضعها وعارفة إنه هي سمينة وعارفة هذا، لكن خلي أخلص، إحنا عندنا امتحانات التوجيه حاليا يعني السادس إعدادي.
2: نعم.
3: فأخي خلي أخلص السادس وأخذ العلاج، خلي أخلص السادس وأخذ وأبدي الدايت. لأنه إحنا بالدول العربية أو بدون تصنيف دول عربية أو عالمية، إنما إحنا عندنا دائما الدايت والرياضة مو أسلوب حياتنا مع الأسف. يعني مو إنه إحنا، أنا حتى أنا من الناس اللي يجي أيضا إنه مع المفروض أكون قدوة وكطبيبة، لكن فعلا مشاغل الحياة ظروف الحياة ضغوطاتها ما تخلينا نلتزم بأكل صحي وبرياضة صحية وبهاي الأمور. فكنا نأجل باشر أبدي السبت، أبدي الأحد أبدي، ونظل إحنا في هذه الدوامة بداية الدايت السبت لو الأحد، وأنه هو يبدي دايت في أي يوم يحتاج.
2: نعم.
3: فعدم الوعي، عدم الوعي بهذا الموضوع أنه نعم. يعني نحتاج وعي أكثر أنه الدايت والرياضة وقلة التوتر والسترس وفيتامينات لازم تصير صحية، هاي كلها أسباب أنه نتخلص أصلا من المتلازمة.
2: نعم. هل يؤثر أيضا اضطراب الساعة البيولوجية وقلة النوم والعمل الليلي على تطور أعراض التكيس؟ يعني نمط الحياة الذي لا تستطيع المرأة أن تغيره للأسف إذا كانت تعمل ليلا كطبيبة كممرضة أو مذيعة.
3: 100%. لا انت تعرفين انت مو بس على تكيس ومتلازمه، انت نمط الحياه مالنا ان كان عدم النوم بطريقه صحيه وبساعات بيولوجيه صحيحه ايضا راح يزيد عندنا هرمون الكورتيزون اكثر،
2: وصار
3: عندنا سمنه اكثر حول البطن خصوصا احنا النساء، لانه انت تعرفين الحمل والولاده هو اصلا احنا عندنا دهون متجمعه بالبطن. فانت مو بس هذا، ايضا افراز كميه هرمون الكورتيزون اللي حيسبب بعد سمنه اكثر. فأنت أي شيء غير صحي إن كان للرجل أو إن كان للمرأة اثنيناتهم، مثلا الرجل عدم النوم وعدم الالتزام تسبب وتدخين أكثر طبعا، وممكن تسبب عنده أمراض بالقلب وأمراض يعني تعرفين هاي الأمور. فإحنا تصنيفنا يعني عدم الالتزام بنمط صحي إن كان للمرأة أو للرجل أكيد يسبب قوارض فيما بعد.
2: نعم. هل توجد أيضا علاقة سببية مثبتة بين التوتر النفسي المزمن وتفاقم أعراض المتلازمة؟ هل لاحظتي ذلك أنت؟
3: طبعا، لأنه أنت التوتر اللي ستريس اللي موجود مو بس على متلازمة التكيس، على الاضطرابات الهرمونية. فإحنا إذا صار عندنا اضطراب هرموني إذا معناته أنه إحنا صار عندنا تكيس، لانه المنظومه خلينا نقول منظومه الدوره الشهريه عند المراه لا مو فقط بالمبيض والرحم، انما هو عباره عن سيستم كامل يبدي من الهايبوثالاموس يعني من داخل المخ والمخيخ ينزل الى الغده النخاميه وبعدها ينزل الى المبايض. يعني ناس تحفز ناس، هرمون ينفرز من المخ يتأثر على الغدة النخامية حتى تنتظم، وبالتالي الغدة النخامية ترسل إشعاراتها إلى المبايض حتى تنشر يعني تفرز الهرمون بطريقة صحية. الستريس والتوتر يأثر على الغدة النخامية أكثر من ما يأثر على المبايض أو على المخ. يعني أنا عندي كثير من الحالات الستريس مأثر على الهرمون اللي ينفرز من الغدة النخامية، وبالتالي أثر الغدة النخامية مسؤولة عن هرمون اسمه البرولاكتين أو هرمون الحليب. فإذا ازداد هذا الهرمون بعدم وجود تكيس مبايض، إذا إحنا حفزنا إنه المبيض ما يشتغل، إذا ماكو بيوض تنفرز، إذا ممكن إنه يسبب عندنا تكيس. فهي عبارة عن منظومة وسيستم كامل يبني من الدماغ ينزل إلى حد المبيض والرحم. فالستريس والتوتر إلى نسبة جدا عالية.
2: نعم. هل هناك أيضا دور للميكروبيوم المعوي بكتيريا الأمعاء في تكيس المبايض أم لا؟ بما أنه اليوم كثر الحديث عن الميكروبيوم صراحة. وتأثيره طبعا. في كل أمراضنا.
3: صحيح، لكن ممكن يعني الميكروب مال المعدة أو هيك شيء إنه يأثر على صحة المبيض، والآني ما شفت صراحة إنه ممكن إنه هذا الشيء يأثر. يا ريت نسوي في اليوم دراسة عن هذا الموضوع يعني صراحة. لكن ممكن الميكروب اللي بكتيريا اللي هي الضارة إنه تأثر على صحة خلينا نقول وإعادة يعني صحة المنطقة الحساسة اللي هي وتؤدي إلى التهابات نسائية متكررة، لكن بتكيس المبايض والأمور ما أتصور صراحة إلى علاقة كثيرة يعني.
2: نعم. يا ترى هل يمكن اليوم أن نقول إنه تكيس المبايض قد يعتبر عامل خطر مبكر لأمراض القلب والسكري من النوع الثاني أكثر من كونه فقط مشكلة خصوبة؟
3: 100%. نعم، أغلب النساء الذين يصابون بتكيس المبايض ويصير عندهم حمل، أنا أسوي لهم متابعة شوية دقيقة وأبلغها أخبرها، لأن أنت عندك استعداد إلا أنه تصابين بالسكر الحمل، هاي رقم واحد، وممكن أيضا بعد سكر الحمل أنه تصابين بالسكر بالنوع الثاني، إذا خصوصا كان سببه مقاومة إنسولين، وإذا كان عندها طبعا تاريخ وراثي بالعائلة. يعني أنا دائما البنوتات أو النساء اللي يجون عندهم مقاومة إنسولين عالي، هذا أول سؤال أسألهم، هل عندكم وراثة سكر عالي بالعائلة أو هاي؟ تقولي نعم، أمي مصابة، أبويا مصاب، أو عمي أو خالتي أو خالد. فطبعا انه ممكن يسبب لنا سكر النوع الثاني. نعم اكيد، لان هو نقدر نعتبره، هو مو بس هذا يعني، في مره من المرات كنا نعتبره ايضا هو مرض مناعي في فتره من الفترات، الى حد ما صار انه لا اعتبره حاليا هو ايضا وغدد صم ويعني اصابه بالغدد.
2: نعم،
3: فنعم ممكن انه يسبب.
2: نعم. دكتورة داي جاسم، ما الذي تخبرنا به الدراسات طويلة الأمد عن صحة النساء المصابات بالتكيس بعد سن اليأس؟
3: شوفي، هو
2: هل لدينا
3: هو
2: معلومات؟
3: أنا صراحة تعرفين بعد سن اليأس نادرا ما شفت عدد تكيس مبايض. لا، لأن تبدي أمور ثانية مثلا لا سمح الله اللي هي بطانة الرحم السخينة، بطانة الرحم الأدينومايوسيز يسموه اللي هو بطانة الرحم المهاجرة من الداخل إلى الخارج نتيجة كثرة العمليات القيصرية أو الولادة أو العمليات في هذه المنطقة، لا سمح الله سرطان عنق الرحم، بطانة الرحم السخينة، زوائد لحمية، الأورام اللي فيه أكثر يصابوا بها بعد عمر 40 و45 من متلازمة التكيس.
2: نعم، وفي نهاية الحلقة هناك سؤال يلح علي دكتورة ضي جاسم، بعد كل ما ذكرتيه والمعلومات التي أعطيتنا إياها، يا ترى إذا طلبت منك تلخيص ما ذكرناه والفهم العلمي الحديث لهذه المتلازمة في جملة واحدة، هل نستطيع القول أنه مرض هرموني يؤدي إلى اضطراب استقلابي أم على العكس مرض استقلابي يؤدي إلى اضطراب هرموني؟ تفضلي.
3: يعني خلينا هو صعب يعني صراحة، بس تعرفين شنو احنا اني اللي اقول لهم لا تستهينون بانقطاع الدورة الشهرية او خربطة الدورة الشهرية، ممكن هيك اقولها، لا تستهينون انه السترس ممكن ما يأثر، لا تستهينون انه صعوبات الحياة والامور اللي احنا نعاني من عندها ممكن انها ما تأثر، لا تستهينون بنقص فيتامين دي والزنك والمغنيسيوم والبي 12 والفوليك اسيد من حياتكم، لا تستهينون انه اليوم اكلت باكر ابدي دايت، هذا كله لانه رح يخزن ويجمع بالجسم. فالأفضل لهذا كله أي عرض أو عارض لح تحسين بي إن كان بسيط، يا ريت ما تتعجزون أو ما تستثقلون ويتم زيارة الطبيب المختص حتى مثل ما نقول نلحق الموضوع من بدايته. وهي ممكن أنه أنطي هاي النصيحة يمكن أفضل ما أنه إحنا نشخص أنه التكيس هو شنو، لأنه بيه واي كثير من الأسباب جدا يعني. فإحنا يفضل الختامية أو الحكمة اللي يعطيها إلهم لا تستهينون بأي شيء جسمكم بلغكم عنه أو خبركم به، ولا تقولون أنا بعدي عمري صغير وأتحمل، لا، الوقاية خير من العلاج بعدين بعمر 40 و50.
2: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ضي جاسم على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعاتنا ولمستمعينا أيضا. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم، معنا على الخط مباشرة من بغداد من العراق. تحية كبيرة لك لكل مستمعينا هناك ولكل مستمعينا أينما كانوا، أدعوكم للتفاعل مع ضيفتي دكتورة ضي جاسم وطرح الأسئلة عليها على رقم الواتساب التالي 00336072949792. أيضا من الممكن الكتابة بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693331. شكرا مسبقا لكم، شكرا عادل، شكرا شهيناز، نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ضي جاسم، الاختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم، معنا على الخط مباشرة من العراق، من بغداد. تحية كبيرة لك دكتورة ضي، وشكراً على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. وسأبدأ بأخذ سؤال وصل على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا. السؤال من جمال بيقول: يا ترى ما هي إمكانية علاج سرطان المبيض في المرحلة الرابعة؟ وشكرا. إذن
2: نعم، إن شاء الله الله يستر على الجميع ويبعد الخطر عن الكل. أكيد مشكلة سرطان المبايض احنا نعتبره هو من أخبث السرطانات. صحيح احنا نقول السرطان هو خبيث، لكن سرطان المبايض مشكلته انه ما تحس المريضة او المراجعة به الا لما وصل للنهايات، لما كبر المبيض وصار يضغط على المعدة. ومع الأسف من يضغط على المعدة، وخصوصا هي بسن اليأس أو خلينا نقول سن الأمل، انقطاع الدورة الشهرية، فما راح تتوقع أنه عندها مشكلة أنه انقطعت الدورة والمبيض يعني والرحم ما يشتغلون، فتبدي تاخذ بالمسكنات المعدة ومال الحموضة ومال ألم المعدة ومال هذا، وبعدين وراها تروح سبحان الله صدفة تكشف تلقي عندها سرطان مبيض وواصل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة أو الستيجنج الأخير. فطبعا هو انت اي سرطان حتى تعالجي، الشيء الوحيد اللي ممكن انه تعالجي وتتخلصين منه اذا كان ما منتشر. فلكن مع الاسف اذا كان منتشر ومسبب مشاكل داير مدايره والتصاقات وفروزن بلبس يسموها، انه العظم الحوض والاعضاء اللي موجوده ثابت ومتركزه وصايره فروزن، فانت هنا ما تقدرين تسوين شيء مع الاسف. فيعتمد طبعا على الستيجينج هاي او نمبر 1 انه وين واصله المرحله ومقدار انتشاره وتاثيره على ما اعضاء اللي موجوده والانتشار مال المرض الخبيث. وطبعا اذا كان انتشار هنا يفضل انه تابع مع اختصاصي الامراض الاورام والسرطانيه حتى يقدر يقدر ويشوف هل ممكن ازاله الورم، ازاله الانتشار ماله، او العلاج بالعلاج الكيميائي او الراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي. فهنا يعتمد مو فقط على أنه مرحلة رابعة أو خامسة، على يعتمد أنه مدى انتشار المرض والمشاكل اللي سببها له.
1: شكرا. ننتقل إلى سؤال وصلنا على الإنبوكس في رسالة خاصة من جعفر، بيقول: مرحبا، هل هناك علاقة بين الحمل وانتشار أو تهيج الوردية على وجه المرأة؟
2: هو بعد ممكن إلى علاقة، لأنه أنت ما نقول أنه الحمل هو اللي سبب، لا، إنما أولا الحمل هو طبعا ندري أنه اللي حتكون يعني حامل المناعة عندها حتكون قليلة وخفيفة بعكس طبعا النساء الأخريات. فإحنا دائما نقول لها للمراجعة قبل ما يصير الحمل تتأكدين من مناعتك وفيتاميناتك وصحتك والأمور كلية جيدة حتى فيما بعد أنه أنت تتجهين نحو الحمل. فإحنا ما نقول إنه الحمل سبب، لا، إنما المناعة ممكن اللي تصير، صحة المرأة أساسيتها قبل ما يكون حامل شلونها أو كيف، حتى إنه لما تدخل على حمل صحي وسليم إذا مناعة جيدة فيتامينات جيدة نادرا ما تصاب بهاي الأمراض أو هاي الأمراض خلينا نقول الجلدية. فما نقدر نقول الحمل إلى أساس 100%، نركز على صحة المرأة قبل الحمل أكثر.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من آمنة من موريتانيا، تقول: أنا في 70 من عمري لم أتزوج ولم أنجب، وللأسف لدي مشكلة السلس البولي، أشعر بنزول نقاط من البول عندما أكح أو عندما أعطس، ما هو الحل؟ شكرا للدكتورة ضي. إذن
2: صحيح، هو السلس البولي واحدة من الأسباب، خلينا نقول نقسمها إلى الأسباب اللي تؤدي إلى السلس البولي، اللي هي طبعا الحمل والإنجاب والولادات المتكررة، إن كانت الولادات الطبيعية اللي تأثر بنسبة كبيرة جدا، وحتى الولادات القيصرية لأنه ثقل الرحم وهي حامل الطفل أيضا يضغط على عضلات وأعضاء منطقة الحوض. لكن في عمرها هي، ولأنه ما سبق لها الزواج ولا الولادة، فطبعا العمر له تأثير أساسي جدا في أنه الليجمنت أو الروابط اللي تربط عضلات الحوض تبدي تقل شوية شوية، انقطاع الدورة الشهرية طبعا، والهرمونات اللي تغذي المنطقة وتساعد على نضارتها وصحتها أيضا هذا سبب، وكذلك إن كان عندها سمن أو ضعف وتهف طبعا هذا أيضا سبب ثاني يخلي أنه الروابط والعضلات الموجودة داير مدار المنطقة تسبب عندها هذا الموضوع. بما أنه هي غير متزوجة فطبعا أنه يكون عندنا صعب لأنه حنا نجري العملية إلها حتى أنه نرفع شوية من المثانة أو نرفع شوية من المنطقة، لكن ممكن أنه تستعين ببعض الحبوب ما دام هي بادية حاليا بدايات التنقيص البسيطة. هناك جدول أيضا تتبع في تقليل السوائل، يعني أنه تقلل السوائل خصوصا في وقت الليل وتسوي مثل الكالندر أنه شو وقت تشرب سوائل شو وقت تمنعها في سبيل أنه تحفز وتحاول نوعا ما تشد المنطقة بقلة السوائل هنا خصوصا فترة الليل. الاعتماد على بعض الأدوية اللي ممكن أنه تفيدها بهذا الموضوع، والأهم الاعتماد على بعض التمارين اللي موجودة أيضا على اليوتيوب أو على الحمد لله الذكاء الاصطناعي يساعدنا كثير في أنه نعرف نوعية التمارين اللي ممكن أنه هي تسويها في أنه تشد ويساعد المنطقة، خصوصا أنه هي مع الأسف غير متزوجة فصعب أنه نجري لها عملية رفع المثانة وشد المكان، فممكن تعتمد على هاي الأشياء.
1: نعم شكرا.
2: خصوصا وأنه بادي تنقيط بسيط مع السترس اللي هو اللي هي مثلا القحة أو العطسة أو هاي الأمور.
1: شكرا دكتورة ضي. وسؤال وصلنا من عندك من العراق من مستمعنا محمد السمرائي، بيقول مساء الخير سونيتا، تحية طيبة لك وللدكتورة ضي، شكرا على اختيار موضوع الحلقة اليوم، شكرا لك على المتابعة الدائمة يا محمد. سؤالي لدكتورة ضي، هل صحيح أنه الحمل يمكن أنه يكون علاج لتكيس المبايض لفتاة عمرها في العشرين أو في نهاية الثلاثينات؟ وشكرا.
2: هو طبعا إن انصابت التكيس المبايض يعني هو طبعا ويا الحمل الهرمونات تصير في ترجع تستعدل نوعا ما فيما بعد، لكن الحمل يساعد على هو أصلا خليصة إن شاء الله عندها حمل، لأنه تكيس المبايض واحدة من أسباب الأنوفيوليتر يعني إنه ما يصير عندها تبويض. لكن أقصد معلومة حلوة أحب أقولها ما دام ذكرني بها الأخ العزيز، دائما هسه حاليا الدراسه الجديده تقول انه اللي يصابون بتكيس المبايض ما يعانون من قله مخزون التبويض بعمر بعد عمر 35 و40، لانه ما يصير عندهم التبويض يبقى محتفظ بالمبيض يعني موجود داخل المبيض، ما تصير عندهم دوره شهريه، وهم من النساء اللي صح رب ضارة هنا نقدر نقول نافعة.
1: نعم.
2: إنه يبقى مخزون التبويض عندهم مستمر إلى حتى ما بعد 40 وما بعد 45، لأنه عانوا من تجميد مثل ما نقول تجميد بويضات لكن صحي داخل بطنها. فهاي واحدة من الطرائف الحلوة إنه ما يعانون من قلة مخزون التبويض فيما بعد بسبب إنه ما صار عندهم التبويض بشكل صحيح وما صار عندهم دورة شهرية. يعني تعرفين في كل دورة شهرية تجينا إحنا نخسر بويضة وتروح، فهاي واحدة من الطرائف الموجودة. لكن هل الحمل يساعد إنه تخلص من تكيس المبايض؟ يعني نادرا، يعني أنا كثير من الحالات اللي تمت ولادتهم بالعملية القيصرية حامل وعندي حالة من حالات حاملتهم، فمن فتحت لقيت المبايض اثنيناتهم مصابين بالتكيس، فإحنا إجرينا إلى هيك إجراء بسيط قلنا خطأ إحنا مسوين عملية مسوين وفتحنا خلي نساعد إنه شوية نخلصها من التكيس اللي موجود. لكن خلي صار حمل حتى بعدين واحد يشوف انه هل يفيد او لا، لانه دائما يعانون طبعا تعرفين من العقم الاولي او احيانا الثانوي حسب الحاله اللي مصابه بها. تعقيبا على هذا الموضوع، عندي حاله من الحالات كان عندها عقم لمده 6 سنوات استخدمت هذا، احنا موضوع ما اطلقنا عليه يعني ما يتاخذ من الوقت كثير، اللي هو استخدام الابر المونجارا والاوزمبيك وهاي الاشياء في تقليل الوزن والتخلص من مقاومه الانسولين والتخلص من السكر الثاني والتخلص من تكيس المبايض. عندي حاله من الحالات استخدمتهم فعلا، استخدمتها ونزلت وزن وصار عندها حمل حتى كانت ولادتها من قبل 10 ايام في عمليه قيصريه. يعني احنا ما نريد نشير ونقول انه روحوا اخذوا هاي الابر، لان اكيد لازم الاستشاره، لكن كثير من هاي الابر ساعدت في انه تخلصنا من تكيس المبايض والسمنه ومقاومه الانسولين وحسنت عندنا الصحه الانجابيه بطريقه جيده. لكن هذا مو انه انا اكد على انه تاخذوها، لا تاخذوها لكن ضمن الاستشاره الطبيه، لانه لها مضاعفات ولها محضرات انه ما يصير تاخذين هذه الابر اذا كان عندك امراض معينه. فهذا موضوع مهم انه ممكن استخدام هذه الابر بعد الاستشاره في تساعدنا على التخلص من مقاومه الانسولين وتكيس المبايض في حال ده يعني على مود الحمل وصعب انه تسوي دايت ورياضه، فممكن تستخدم هاي التقنيات ايضا.
1: شكرا دكتورة ضي، نواصل معك. ومن العراق أيضا هذا السؤال وصلنا من مستمعة لنا بتقول: شكرا لكم من القلب، ما هي أهم الفحوصات الضرورية للمرأة التي تعاني من فشل المبايض المبكر؟ وتحياتي لكما.
2: هذه اللي احنا ستكلمنا عنها، طبعا فشل المبايض المبكر اللي هو يصير قبل عمر 30 يسموه خلينا نقول السن اليأس المبكر وليس فشل المبايض المبكر. هنا طبعا يفضل انه تجري الفحوصات الأساسية اللي هي الفحوصات الهرمونية ومخزون التبويض، هي اكيد مسويتها وعرفت انه عندها مشاكل. هل سبب الفشل المبايض عندها هل هو سبب هرموني يعني قلة هرمون الاستروجين، هل سبب زيادة بهرمون البرولاكتين، هل سبب أنه عندها أمراض مناعية كأن تكون غدة أو عائليا عندها أمراض مناعية، هل تعاني من سترس وضغط شديد جدا أدى إلى أنه الخلايا والأعضاء ما تشتغل بطريقة سليمة. فهي مثل ما إحنا بلغنا أنه أنا ما أقدر أنطي فحوصات بدون ما أكون أنا مفصلة للمراجعة اللي جايتني تفصيل كامل من أول ولادتها إلى حياتها إلى شغلها إلى حد ما بعدين أركز على فحوصاتها المختبرية. لكن هو أول شيء إحنا لح نشوفه هو طبعاً نتأكد إنه ما عندها مثل ما نقول هرمونات طبيعية، الاستروجين إذا طبيعي، الدورة الشهرية دي تجيها شهر بشهرة، يعني كثير عوامل قبل ما أنه أني أخوض في إنه شنو الفحوصات الأساسية اللي لازم تسويها. ومن ضمن هاي الفحوصات طبعاً هي لازم نشوف الغدة مالها، تشوف مخزون التبويض والهرمونات ومقاومة الإنسولين والسكر النوع الثاني، الكورتيزون، يعني هذول أغلب الفحوصات الأساسية. لكن ما يتم التشخيص بدون ما نأخذ تاريخها كامل، تاريخها الهيستوري من المريضة كامل.
1: شكرا دكتورة ضي، نواصل معك. ومن مستمعينا في ألمانيا بسام هذا السؤال وصل بيقول: ماذا يعني تكيس المبايض؟ مع الشكر للدكتورة ضي الجاسم.
2: بل أرجع تابع الحلقة من البداية
1: لا بس يعني هي التسمية يعني تدفعنا إلى طرح هذا السؤال، يعني هل هناك أكياس؟ هل المبايض مكيسة؟
2: نعم. يصير حدود. أنت شون تعرفين لما تشوفين بالسونار عبارة عن فقاعات أو نقول بالونات صغيرة هي مثل عقد اللولو. نعم. العقد تبع مثل العقد اللي لو تصير تصير من 5 إلى 9 العدد مالتهم مبينه، فحتشوفين انتو هذا العقد وحده يم الثانيه مصففات كانوا انت لابسه عقد ماليلو من 5 إلى 9 وموجوده على المبيض الايمن والايسر، اذا معناها هنا انا والتاريخ المرضي، فهنا احنا المراجعه او المريضه عندنا مصابه بتكيس المبايض. طبعا حبيت بس اضافه ثانيه على السؤال للمخزون التبويض، فحص الفيتامينات ايضا جدا مهم، لان نقص الفيتامين ممكن يؤدي لنا الى نقص في مخزون التبويض، هذا همين مهم جدا نركز عليه.
1: نعم شكرا، نواصل معك. وننتقل الى لبنان مع هذا السؤال الذي وصلنا من سلمى تسالك: هل فعلا انه اذا اتبعنا نمط غذائي متوسطي منخفض الكربوهيدرات هذا يؤدي إلى حل مشكلة تكيس المبايض، أم هي فقط ترند على وسائل التواصل الاجتماعي؟ شكرا.
2: لا أبدا أبدا أبدا مو ترند، وهو عن مراجعات وعن خبرة وعن متابعة لكثير من مراجعاتي. لما قللنا الوزن وقطعنا الكارب أو أخذناه بنسب معتدلة بالاعتماد طبعا أكيد على أطباء التغذية إذا في حال احتاجينا أنه يكون ويانا أيضا توصيات منهم، نجاح 100% لما يصير فقدان وزن وتقليل الكارب والاعتماد على دايت صحي ونمط غذائي جيد، نجاح يعني يكاد يكون 90% إلى 100%. وكثير عندي حالات لما قللت وزنهم طغمت عندهم الدورة الشهرية وابتعدنا بعد أنه يأخذون المنظم وأدوية هرمونية وهاي الأمور، فقط على تغذية صحية وفيتامينات صحية هي بحاجة لهم، وبعض الأدوية اللي شوية خلينا نقول العشبية اللي تفيد المراجعة وخلصنا من التكيس. فلا لا مو تريند نهائيا، إنما حقيقة وشفتها بعيني، ما حدش قال لي.
1: نعم. شكرا. نواصل معك، وسؤال وصلنا من مصر. تحية لك سونيتا لضيفتك الكريمة الدكتورة ضي. أنا أحيانا أشعر بألم في بطني وتورم وانتفاخ كبير عندما تأتيني الدورة الشهرية، هل قد يكون ذلك عرض من أعراض تكيس المبايض أم لا؟ وشكرا.
2: لا، هو تكيس المبايض ما يسبب عندنا ألم نهائيا. أنت الألم اللي يصير أثناء الدورة الشهرية ليس له علاقة بالتكيس. هذا ممكن طبعا، أنا ما أعرف عمرها قد، ما أعرف هل تاريخ المرضي، هل هي كانت عندها ولادات مسبقة، متزوجة، جايبة طبيعي أو بعملية، هذا كله أسئلة حتى أقدر أعرف سبب الألم خلال الدورة الشهرية. مدة الألم، هل فقط أول يوم أو يومين اللي إحنا تقريبا كلنا نصاب أو نتعرض إلى، أو هل يستمر إلى ما نهاية الدورة الشهرية؟ هل لها مثلا يعني، لأن الألم خلينا أنطيك مثلا بدون ما أعرف هي المريضة شنو، خلينا نقول أهم وأبرز أسباب الألم أثناء الدورة الشهرية. أولا بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم السخينة، لما يكون بطانة الرحم سخينة أكثر من 5 مليم يعني 6 و7، وجود كيس في المبيض يكاد يكون وظيفي أو كيس دموي وطق أو انفجر خلال الدورة الشهرية وراح، أو مثلا التهابات شديدة مصابة في منطقة الحاوض أو في منطقة الحميمية أو التناسلية. يعني أكثر الأسباب

هذا التأهل الكندي الأول للدور المقبل. أما مساحة حرة فنخصصها لأراميا إسحاق وهو فنان ومعالج بالفن، سينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات.

0: مباشرة إلى مدونة هذا الصباح. سناء العاجي، حين تصبح حرية النساء سؤالا في الامتحان؟
1: في الامتحان الجهوي في المغرب طلب من تلميذات وتلاميذ سنة الأولى بكالوريا مناقشة فكرة مفادها أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب فقط. قد يقول قائل إن الغرض هو اختبار القدرة على المحاججة، وإن المتعلم يستطيع رفض الفكرة وتفنيدها، لكن المشكلة لا تكمن فقط في الجواب المنتظر، بل في السؤال نفسه وفي الجهة التي تمنحه شرعية التداول. الامتحان الرسمي ليس نقاشاً عابراً في مقهى ولا منشوراً مستفزاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خطاب مؤسساتي يفترض أنه يمر عبر لجان للمراجعة والتدقيق، ويوجه إلى مراهقين ومراهقات في مرحلة تتشكل فيها تصوراتهم عن الذات والمجتمع. لذلك لا تكون الكلمات فيه بريئة ولا محايدة. حين نضع حرية النساء وحقهن في اختيار مساراتهن الدراسية والمهنية والشخصية في كفة، ونضع في الكفة المقابلة فكرة تختزلهن في وظائف بيولوجية وأسرية، فإننا لا نخلق تمرينا فكريا متوازنا، نحن نمنح لتصور تمييزي قديم صفة الرأي القابل للنقاش. وكأن حق المرأة في أن تكون مواطنة كاملة ما يزال فرضية تحتاج إلى البرهنة، ومن طرف من؟ تلاميذ في مقتبل العمر. الأخطر أن هذا السؤال يوجه أيضاً إلى التلميذات. أي رسالة تصل إلى فتاة تحلم بأن تصبح طبيبة أو مهندسة أو فنانة أو باحثة، حين تجد في ورقة امتحان رسمية

حتمية أن وجودها قد يختزل في الزواج والإنجاب. قد ترفض الفكرة طبعا، لكن المؤسسة تكون قد ذكرتها بأن طموحها ما يزال مطالبا بالدفاع عن شرعيته، وأن قدرتها في تلك السن على المحاججة قد تؤثر على معدلها العام. اللافت أن مثل هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، إنها تجد تربتها في مجتمع لا يزال يقيس نجاح النساء بفرصهن في الزواج والأمومة مهما كانت إنجازاتهن الأخرى. المدرسة ليست مطالبة بتلقين أجوبة جاهزة، لكنها مطالبة بألا تطبع مع التمييز. ويمكن تعليم التلاميذ الحجاج انطلاقا من قضايا كثيرة دون تحويل كرامة نصف المجتمع إلى موضوع تجريبي. المطلوب ليس منع النقاش، بل الوعي بأن بعض الأسئلة حين تصدر عن مؤسسة عمومية لا تختبر المعارف فقط، إنها تكشف أيضاً القيم التي تعتبرها تلك المؤسسة قابلة للتفاوض. سناء العاجي الحنفي.

0: talk about.
1: نذهب بكم مباشرة إلى كوتشينج. جينجل يا صديقي.

0: كوتشينج.
1: حديث هذا الصباح والنصائح هذا الصباح تخص مقاومة الأنسولين عند الأشخاص النحيفة مع الأخصائية في التغذية العلاجية دكتورة كريستين كمال. دكتورة كريستين صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بيكم.
1: عادة دكتورة نتحدث عن مقاومة الأنسولين عند الأشخاص الذين يعني أوزانهم تتجاوز عدد معين من الكيلوغرامات، الآن نتحدث عن الأشخاص النحيفة. هل فعلا الشخص النحيف كذلك عنده مقاومة أنسولين؟
2: الشخص النحيف اللي الدهون متخزنة عنده visceral، متخزنة جوه، بنسميه توفي، اللي هو thin outside fat inside، دول مشكلتهم كبيرة جدا، لأنه عمره ما بيتخيل إن في مشكلة، ولأنه بياكل براحته، لأنه مطمن. عشان كده دايما الناس اللي تقول أنا جيناتي وحشة وأنا باكل بيبان عليا، دول بيبقى حظهم أحسن بكتير من الناس اللي بياكلوا ما يبانش عليهم.
1: يا لهوي،
2: لأن تخيلي، يعني دايما لما حد يجي يقول لي كده أقول له على فكرة أنت أحسن، أنت وضعك أفضل، لأن مشكلتك متشافة.
1: يعني تاكل وتسمن، يعني تاكل وتسمن احسن من انه ما تاكلش وما تسمنش. تاكل وما تسمنش
2: ليه بقى؟ لان اللي هياكل ويزيد ده بيخزن دهونه تحت الجلد، فالدهون تحت الجلد ما لا تقارن في الخطوره بالدهون الحشويه، دي اول نقطه. تاني نقطه، الدهون اللي تحت الجلد متشافه، فهياخد باله انه زاد في الوزن وهيبدا يزيد على الميزان، يعني هيلاحظ، فهياخد باله من جوده اكله. يعني دايما لما وزني يزيد هاخد بالي من جوده اكل، لكن لما أكون رفيع ووزني ما بيزيدش وأنا مش شايف دهون، فأنا باكل براحتي، عمري ما هتخيل أني هركز في جودة أكل. يعني صعب قوي تقنعي حد رفيع أنه يركز في جودة أكله، بيبقى صعب قوي.
1: صح، لأنه يظن بأنه ما عندوش مشكلة، بالنسبة ليه ما عندوش مشكلة وما فيش مشكلة دهون ويقدر يأكل أي حاجة، ربما المشكل نفسي ذهني. يعني
2: لا، بتبقى مشكلة في تركيب الجسم نفسه، ما أنا هقول لحضرتك التفاصيل كلها. فده صعب قوي تقنعيه، عشان كده علاج النحافة لو تم غلط بيدخلنا في مشاكل تانية. يعني الناس اللي عندهم بقى أساسا جايين رفيعين عشان يزيدوا، ساعات التوصيات إيه؟ اشرب حاجة ساقعة، مشروبات غازية، كل جانك زي ما أنت عايز، ده منتهى الخطور. علاج النحافة زي علاج السمنة بس بشكل آخر، يعني لازم يركز قوي في جودة أكله. الناس الرفيعين دول بتلاقي نفس أعراض مقاومة الإنسولين، بس هو مش في دماغه، يعني فجأة يبقى رفيع بس عنده بطن صغيرة كده، أو عنده خمول بعد الأكل، أو عنده شراهة سكر مفاجأة، وعنده برين فوج اللي هو الضبابية الدماغية كده، مش مركز. وبنلاقي عندهم اسمرار عند يعني نفس أعراض مقاومة الإنسولين، بس هو لأنه مش حاطط الموضوع في دماغه، والناس ما بتبقاش عارفة القصة دي، فسهل قوي الموضوع يتطور عنده.
1: إذن أوكي، بماذا تنصحين إذن هذا النوع من الأشخاص؟ لأنه كثيرا ما تحدثنا عن أشخاص اللي عندهم مثلا كيلوغرامات معينة أو وزن معين، بماذا تنصحين هذا النوع من الأشخاص؟
2: نعالج الحاجات اللي عملت المشكلة. الناس دول مشكلتهم إن بيبقى عندهم حاجة اسمها ساركوبينيك أوبيزيتي، يعني مجاعة عضلية، يعني كتلة العضلات عندهم بتكون ضعيفة جدا. طيب ده تأثيره إيه؟ تأثيره إن العضلات بتمتص 80% من النشويات والسكريات والجلوكوز اللي في دمنا، بتمتصهم العضلات. لما يكون العضلات ضعيفة هيفضل طول الوقت سكري عالي ومعلق فوق، دي أول نقطة. فإحنا محتاجين نركز على كتلة العضلات، إن إحنا نزودها. هنزودها إزاي؟ هننام كويس، هناخد بروتينات كويسة، هنعمل تمارين مقاومة، دي أول نقطة. النقطة الثانية، لازم أركز في جودة الأكل في العموم. يعني مش معنى إن ابني رفيع، وعلى فكرة بتحصل في المراهقين كتير جدا، مش معنى إن ابني رفيع إن أنا مطمنة وعمالة أكله أي حاجة وسايباه براحته. بنشوف الحالة دي في المراهقين كتير، أو لازم أركز على جودة أكلي، أخد نشويات كويسة، يعني مش نشويات بسيطة، مش طول الوقت فاكهة وعصاير، وحتى لو بانت إن دي حاجات صحية. لازم أخد بروتين كويس بجودة عالية وبكمية كويسة، مش كل البروتينات تبقى مقلية طول الوقت، مش
1: أكيد
2: كل البروتينات
1: أكيد
2: تبقى
1: أكيد.
2: حاجات
1: المقالي على أي إن كنت سمينا ولا ضعيف أو نحيف القوام، فكل ما هو مقلي أصلا غير صحي نهائيا للجسم.
2: ده حقيقي. ركز كمان على الدهون الصحية، فالناس دول ما بيبقوش محتاجين ينزلوا وزن، دول محتاجين يعملوا حاجة اسمها إعادة تشكيل لتركيب الجسم، body recomposition. يعني بنديهم سعرات نفس سعراتهم بس بتركيبة مختلفة بجودة أعلى. طبعا محتاجين يلعبوا رياضه زي ما قلت لحضرتك، ورياضه مش كارديو، يعني ما يفضلوش يجروا بقى، لان برضو التوتر احد اسباب النقطه دي. يعني ضعف كتله العضلات والتوتر بيخلي كورتيزون عالي طول الوقت، فطول الوقت الكبد بيتدهن طبعا، فبيبدا يضخ سكر طول الوقت.
1: هذا كلام حقيقي. يعني هناك من يظن بأن الرياضة علاج لأشياء كثيرة، وهي الرياضة فعلا علاج لأشياء كثيرة، ولكن عملها بالشكل غير الصحي ممكن أنه هو يكثر من الالتهابات أيضا في جسم الإنسان. هذا شيء حقيقي،
2: ده حقيقي بالضبط. فهما محتاجين يركزوا على النقط اللي كانت السبب في المشكلة. لو عملوا كده الدنيا بتتضبط، بس المهم يقتنعوا إن في مشكلة.
1: المهم الاقتناع، وأيضا الاقتراب واستشارة متخصص ومعالج أو دكتور متخصص في الموضوع. دكتورة كريستين كمال، هل من إضافة في هذا الموضوع؟
2: لا، بس انا بقول دايما ان لما بتتسال ايه الوزن المثالي، دايما ارد اقول لهم يا جماعه مش فكره وزن، فكره مكونات الجسم. ممكن حد يبقى وزنه ايدل ومكونات جسمه سيئه جدا، ممكن حد يبقى وزنه اوفر ويت او باين بالبي ام اي انه اوفر، لكن هو مكونات جسمه كلها عضلات.
1: جميل.
2: فدي النقطه المهمه.
1: شكرا. شكرا دكتوره.
2: شكرا لكم.
0: موتي كارلو، موتي كارلو الدوليه، حنان عبد الله. دايما

0: مذاقات من العالم.
1: في مذاقات من العالم وفي مطبخنا العربي هذا الصباح سأذهب بكم مباشرة إلى مصر، ولكن لن نذهب إلى مصر هكذا لأنه الشيف حسين عبد الساتر هو اللي موجود في مصر وشكله راح يوكلنا فول وطعمية. شيف صباح الخير.
2: لك الله يسعد هالصباح الحلو لإليك ولكل المستمعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وبداية أسبوع ممتعة للجميع. ومعكم اليوم شيف حسين
1: لا لا.
2: من مصر أم الدنيا
1: لا لا لا لا لا
2: يعني يعني
1: فول
2: شو بدي خبري،
1: يعني فول وطعمية وفطر مشلتت وكشاري
2: قبل ما نفوت بالفول وبالطعمية. لك شو بدي خبرك هالشعب الحلو هالدولة الحلوة هالعالم المرتبة.
1: انت وين بالقاهرة؟ انت بالقاهرة ولا ولا بالساحل الشمالي ولا بالغرداقة ولا قول وين؟
2: لا انا بالقاهرة
1: بالقاهرة,
2: بالقاهرة.
1: بالمعادي بالزمالك وأين تجد بيروت؟ هل في شوية من بيروت في القاف؟
2: لا بالرحاب
1: الرحاب يا سيدي. طيب تعرف مستحيل
2: أن
1: اللي ما يعرفش الثقافة والأكل المصري مستحيل مثلا يروح الشخص لمصر وما يدقش الفول والطعمية. هذو أشياء ضرورية أساسية عندما تزور مصر. فشيف أنت شكلك عامل فول وطعمية مجدد فيهم شوية ولا أنا غلطانة؟
2: أم بلا هلأ نحن بلبنان وببلاد كل بلاد الشام تقريبا بنعمل نفس الشيء، ولكن الفول بيختلف من بلد لبلد. وبتعرفي انت تسمى الطعمية يعني بمصر بيسموها طعمية اللي هي الفلافل نحن اذا بدك فينا نقولها.
1: ما تعملش لنا ازمة بين مصر ولبنان مثل ازمة بين المغرب والجزائر على الكسكسي والطاجين ويقولوا لك
2: لا لا لا
1: هذا فولنا والثاني يقولوا لك
2: نحن كلنا روح وحدي وقلب واحد ونفس وحدي وشعب واحد اذا بدك كمان.
1: اكيد تفضل شيف.
2: فنحن بلبنان نسميها يعني بلبنان وبسوريا وبفلسطين نعم تسمى الفلافل، أما بمصر بيسموها الطعمية. طعمية اللي هي الفلافل تنعمل من الفول فقط. نحن بلبنان أو إذا بدك مش نحن بلبنان لا نحن بنعملها على أصولة. إذا بدك في ناس بتيجي بتحاول ده توفر بتضرب الفول مع الحمص، ولكن هن اثنين رخاص يعني أكلة شعبية أكلة رخيصة منا غالية.
1: هل هي وصفة الفقراء؟ هي أكلة الفقراء؟
2: هي وصفة الفقراء.
1: أوكي
2: صحيح أكلة الفقراء وأكلة طيبة وشهية وغير كل هذا أنه أكلة نباتية. اليوم إذا نحن بدنا نزور يعني أنا تقريبا زير العالم ما في دولة بفوت عليها كمطعم عربي بتلاقي أو تحديدا بأمريكا وبكندا وبأوروبا عندهم يا الطعمية أو الفلافل عندهم يا من الميزة السخنة بنزلوها دغري. لأنه نباتية ما فيها يعني ما فيها لا دجاج ولا فيها لحمة ولا فيها أي شيء آخر. مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط.
2: فلهالسبب اليوم الطعمية مش منتشرة بس ببلادنا البلاد العربية ولكن البلاد الأجنبية وأمريكا وكندا ولا غيرها. فالطعمية هي أصول الفول لازم ننقع الفول. بعد ما ننقع الفول نحن نطحنه والله جيب معك تتبيلة فلافل خالصة يا حبيبي تعال لك شوي. ما في شيء اسمه تتبيلة فلافل أو تتبيلة طعمية خالصة. الطعمية هي طعمتها بالبصل والثوم والكزبرة وكزبرة يابسة وملح. هذه هي طبعا هذه الخلطة بتنخلط
1: يعني
2: بنعمل.
1: تتبيلة هي تتبيلة عادية يعني هي تتبيلة عادية متاحة في كل بيت
2: لك ايه هي ما فيها هي من اختراع يعني يعني هودي هني بس اوكي انا هودي بجهزهم. بعد ما جهزهم اطحنهم بحطهم على جنب بحطهم بالبراد. هون انا لحتى تنفخ عندي الطعمية بيجي بحط لها كربونات بحط لها بيكنج باودر بحط لها يعني حيالله نوع من هودي الانواع بيكنج السودا هول لبينف. ما فيني انا احط لها هودي الكربونات وبيكنج السودا وحطها بالبراد بتمرمر. فانا عند القلي بشيل الحاجتي بحط لها كربونات او بيكنج سودا او كذا
1: نعم.
2: بخلطهم مع بعض وبحمي الزيت وطبعا بنحط لها سمسم، في ناس بيحطوا لها سمسم. اليوم صار في عنا اختراعات، مثلا انا تجي تسالني انت شو اخترعت بالفلافل، انا بقول لك انا عم بعمل هلا محشيه طعميه رقائق، عجينه رقائق وهيش بيابا طعميه. نعم مع نكهات.
1: مهلا مهلا على القلوب الضعيفه يا شيف، مهلا عم تحكي عن الرقائق وعم تعمل وما عارف شو، وانا امامي وانا مسكينه يعني، انت تحكي عن كل هذا الامور وانا لسه ما اخذ فطوري يا شيف، حرام عليك.
2: يلا هلا هلا بتخلصي، هلا بتخلصي بتبلشي بالفطور. هلا ما بعرف اذا رح تلاقي طعميه، صعب عليك شوي هلا بباريس.
1: خلص بغمض عيوني واعمل معك الوصفه.
2: على كل حال انا كمان شفت طعميه يا جماعه بالقاهره معمول بانيه. هلا هون بتصير عدي يعني، بصيروا هون هن يتحكموا يعني كيف نحن بنعمل الدجاج او الاسكالوب اذا بدك. نحن البانيه هي كلمه بانيه يعني طحين وبيض وكعك،
1: صح.
2: ولكن انا شفتها هون الطعميه معموله بانيه، وفي ايضا حشينا كمان للطعميه حشينا جبنة، وفي طعمية حشينا حار، وفي طعمية حشينا يعني هون صار اختراعات وابتكارات ونكهات، ولكن نحن عم ناخذ القاعدة الأساسية تعول الطعمية أوكي. لكن إذا بدي أحكي مقادير بدي أقول بدي كيلو فول لكل المستمعين، مثل العادة ومثل كل نهار تنين الورقة والقلم قدامكم، بدنا كيلو من الفول بدنا ننقعه لتاني نهار، تاني نهار بدنا نطحن الفول، منضيف للكيلو 250 جرام من البصل، منحط كمان 45 جرام من الثوم، كزبرة خضراء منحط أيضا 15 جرام،
1: نعم،
2: رشة فلفل أبيض ورشة ملح هول حسب الحاجة وحسب الذوق الملح، وطبعا منحط 4 جرام من الكزبرة المطحونة والكربونات حسب الطلب ايضا، نخلطهم نطحنهم. نحن بنطحن كل نطحن الفول ومنضيف الخضار ومنتبلهم ومنحطهم بالبراد وسات بدنا منشيل.
1: يا سلام،
2: هيدي بالنسبه اختصار مفيد للطعميه. اما بالنسبه للفول،
1: نعم،
2: الفول نحن الفول عندنا ببلادنا مختلف عن الفول موجود بمصر. الفول بمصر بيطحنوه، فول بيسلقوه،
1: نعم،
2: وبيطحنوه. نحن بنقدم صحن الفول، نحن بلبنان إذا بدك بنقدم صحن الفول،
1: نعم،
2: نسلق الفول ونسلق الحمص إذا بدنا نحكي كميات،
1: نعم،
2: لصحن الفول. صحن الواحد منحط 75 جرام من الحمص، بالإضافة منحط 100 جرام من الفول اوكي ومسلوقين، نطحنهم مع بعض، بنحط لهم رشه ملح، رشه كمون، ثوم اللي بيعطي النكهه المميزه، مع عصير حامض، واهم من كل هودي شو هو؟ زيت الزيتون. وهون بدنا نشدد على كلمه زيت الزيتون. زيت الزيتون بده يكون كيف بدي اقول لك، بدها تكون الطعم الاصليه المزبوطه. نحن عم نحكي المطبخ العربي، بس نقول المطبخ العربي بدنا نقول زيت زيتون اللي هو سيد السفره اذا بدك، او سيد الموقف،
1: نعم،
2: للطبخات والميزات اللبنانيه والعربيه.
1: يعطيك الصحه شيف. وخلص وتدخلها تطبخها يعني تقليها، صح؟ هي مقليه ولا مشويه؟
2: لا هي لنا مقلية ولنا مشوية، ما هي مسلوقة. الحمص مسلوق والفول مسلوق، نطحنهم، مش بنطحنهم يعني بنحطهم بالمكسر وبنطحنهم ليصيروا شوربة. هون بمصر بيعملوها شوربة إذا بدك للفول، يعني بيخلوها شوية سميكة. نحن ببلادنا لا، نحن بلادنا مندقها بالمدقة اللي مندق فيها التومة، مندق توم ومنحط فوقها الحمص ومنحط فوقها الفول ومنخلطهم مع بعض، رشة ملح، رشة كمون، عصير حامض فقط لغير.
1: جميل.
2: هون نحن بدنا نكون معدلين الطعمات. رح تيجي تقولي لي مقادير لبنان، بلبنان بتختلف المقادير عن مصر، بمصر بتختلف المقادير عن أمريكا، بأمريكا بتختلف المقادير عن أوروبا، بس ولكن قلت لك أنا قدام نحط فول وقدام نحط حمص، ملح وعصير حامض حسب الرغبة. أنا بحب الحامض، أنت ما بتحب الحامض، أنا بحب الملح، أنت ما تحب الملح، هون الأكل ذوق يا جماعة،
1: نعم.
2: ولكن إحنا أخذنا القاعدة الأساسية وأنتوا روحوا اتصرفوا دبروا حالكم. أنتوا شوفوا كيف يكون توزنوها، تحطوا لها الحمضات مع الملحات مع التومات، وبتقولوا بس تاكلوها يا اهلا مع رشه سهلا.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك الصحه شيف. على فكره يعني اسهل فول وطعميه انا شفتها في حياتي. ها
2: بس ما خبرتيني بعد ما خلص، ما خبرتيني شو عم بعمل بمصر، هذا الاهم.
1: اما هو شو عم تعمل بمصر يا شيف؟
2: لكي شو بدي خبرك اليوم مصر حملت لنا كتير من المفاجآت، والمفاجأة الكبيرة انه انا عم بحضر مانيو كونسبت لمطعم لبناني بمصر.
1: حلو.
2: قريبا ان شاء الله يعني بدك طبعا
1: خلص جايتك، انا ححط الاغنيه وجايتك على مصر مباشره. خليني بس شويه فول وطعميه يا شيفة.
2: طبعا وقريبي على لبنان، والشيف حسين ليه بالاكل اللبناني لوين على القاهره.
1: فبدي
2: اقول لكل متابعيني بالقاهره ولكل المستمعين، انطروني قريبا بالقاهره بوصفات لبنانيه مميزه. واللي بحب يتابعني ايضا فيكم تفوتوا تشتركوا بالقناه الخاصه لي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر، وايضا فيكم باي وقت باي لحظه تفوتوا عندي على صفحتي الخاصة على انستغرام أيضا، تسألوا وتطرحوا علي الأسئلة. حلو. اللي بدكم إياها، وأنا على طول جاوبكم لحتى
1: المرة الجاية حنعمل فقرة شوف شيف حسين علي. المرة الجاية حنعمل فقرة خاصة فقط بالأسئلة المطروحة عليك على انستغرام، شو رأيك؟ وتجاوب بكل صراحة. أوكي
2: يلا، أنا بدي أطلب من إدارة راديو مونتي كارلو الدولية يفتحوا هيدا المجال، تحضري لي كمية كبيرة من الأسئلة لحتى أنا أطلع جاوب الناس خلص. على الأسئلة
1: يلا.
2: وشو الطبخات بتحبوا أنا أحضر لكم إياها.
1: يعطيك صحة، شكرا شيف.
2: أنا بدي أشكرك لأليك وبدي أشكر كل المستمعين
0: إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

سنكون بعد لحظات مع زملائنا من قاعة التحرير وموقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com للمزيد من التفاصيل بخصوص أبرز العناوين الموجودة على موقعنا. لا تنسوا بأننا سنستعرض رفقة الزميل وديع فيعاني مباريات أمس وأيضا اليوم وغدا. لا تنسوا بأن اليابان يواجه البرازيل وألمانيا تواجه الباراغواي، كذلك المغرب يواجه هولندا، ساحل العاج يواجه النرويج على أرض ملعب دالاس. أما بالنسبة للأربعاء والخميس والجمعة والسبت فسنتحدث إذن عن هذه المباريات في الأيام المقبلة. على أي كندا تأهلت في الوقت الإضافي تأهل تاريخي لثمن النهائي، سنتحدث رفقة الزميل وديعة فيعاني عن هذا القانون، قانون 48 منتخب هل ظلم أم أنصف بعض المنتخبات. تخيلوا معي مثلا منتخب ضعيف يفوز وينجح ويتقدم فقط بالنقاط، ويهزم فريق آخر ربما قوي أمام أو منتخب قوي أمام منتخب قوي أو منتخب ضعيف أمام منتخب قوي. يعني كل هذه الأمور التي أهلت بعض المنتخبات الضعيفة، بين قوسين عندما نقول ضعيف نقول منتخب ليس بالقدرة التي يقدم بها مثلا منتخب الإسباني أو الفرنسي، يعني هذه المباريات. على أي حلاوة كأس العالم هي التحدي الصعوبة وليس النقاط، هل الزميل وديع فيعاني متفق مع هذا الأمر؟ سنرى كل هذه التفاصيل خلال الساعة المقبلة. لا تنسوا مساحة حرة نخصصها لرمية إسحاق وهو فنان ومعالج بالفن. الآن فاصل ونعود مع الأخبار، أخبار موقع مونتي كارلو الدولية.

0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية.
1: ونتابع معكم أخبار العالم من خلال موقعنا mc-dualia.com رفقة زملائنا من قاعة التحرير. زميلتي زينب منتصر معي للمزيد من التفاصيل. زينب صباح الخير.
2: صباح النور حنان. صباح الخير مستمعينا.
1: ممنوع عليك تقيس التليفون. إذن البداية إذن بحصيلة غير نهائية، الحر القاتل يتسبب في وفاة ربما 1000 شخص إضافي خلال هذا الأسبوع.
2: نعم بالفعل حنان، تسببت موجة الحر الشديدة التي ضربت فرنسا خلال الأيام الماضية ومنذ يوم الأربعاء الماضي بوفاة 1000 شخص وفاة إضافية حسب مقارنة بالمعدل المعتاد. السلطات حذرت من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بذلك بكثير. سجلت الزيادة الأكبر في المناطق التي وضعت تحت مستوى التحذير الأحمر بسبب درجات الحرارة المرتفعة، نذكر بأنها تجاوزت أحيانا حاجز 40 درجة مئوية. بحسب الوكالة كبار السن كانوا الأكثر تضررا، يمثل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما نحو 85% من إجمالي الوفيات ارتفعت كذلك الوفيات داخل المنازل بنحو 40% خصوصا في منطقة إيل دو فرانس وفي العاصمة باريس.
1: صحيح.
2: المستشفيات واجهت ضغطا خانقا. لحسن الحظ موجة الحر هذه بدأت في الانحسار منذ يوم أمس، لكن يتوقع عودتها منتصف شهر يوليو المقبل.
1: للأسف درجة الحرارة كانت مرتفعة بشكل خيالي جدا، وفرنسا وباريس غير مهيئان لتلقي هذه الدرجة المرتفعة من الحرارة. طيب نذهب إلى أستراليا التي تطرح قوانين لتعزيز حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. جميل. ما هي تفاصيل هذا الخبر؟
2: أستراليا تتجه إلى تشديد قوانينها المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي كما تفضلت حنان. تطرح اليوم تعديلات جديدة في البرلمان لتعزز الحظر المفروض على استخدام هذه المنصات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما نذكر. القوانين الجديدة التي تقدمها أستراليا تمنح هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد صلاحيات أوسع لملاحقات شركات التكنولوجيا الكبرى في حال عدم التزامها بمنع الأطفال من الوصول إلى منصاتها، وذلك بعد أن دخل أول حظر من نوعه في العالم في أستراليا حيز التنفيذ في شهر ديسمبر الماضي. السلطات تقول أن عددا كبيرا من الأطفال في أستراليا لا زالوا قادرين على استخدام هذه المنصات، وتتهم شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة ميتا إضافة إلى سناب شات وتيك توك ويوتيوب بعدم بذل جهود كافية لتطبيق القانون الأسترالي. بموجب تعديلات الجديدة سترتفع الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة لتصل إلى نحو 99 مليون دولار أسترالي، ما يعادل تقريبا 68 مليون دولار أمريكي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ومتابعتنا لملف حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال موجودة على موقع مونتي كارلو.
1: على فكرة نحن بحاجة ماسة لحجب وحظر هذه المواقع على الأطفال، لأن يعني ما يتعرض له الطفل قد يكون كارثي، خصوصا وأننا نتحدث عن تحرش اغتصاب وأشياء كثيرة جدا واستغلال أيضا جنسي على هذه المنصات. مشاهدة مباريات كأس العالم قد ترفع خطر الإصابة. لا لا لا لا بنوبة قلبية يا زينب. أنا بقول قلبي ليش وجعني هذه الأيام.
2: هذا هو السبب حنان. الأطباء يحذرون بأن خسارة الفريق المفضل في كأس العالم هي الخطر الوحيد ربما ليست الخطر الوحيد أثناء متابعة المباريات. أطباء القلب يحذرون من التوتر والانفعال الشديدين خلال اللقاءات الحاسمة. دراسات طبية عديدة أظهرت أن مباريات كرة القدم التي تشهد ضغطا نفسيا كبيرا مثل البطولات الكبيرة، وهنا نتحدث في هذا السياق عن كأس العالم، قد تكون مرتبطة بارتفاع في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية. في بريطانيا مثلا سجلت المستشفيات ارتفاعا في حالات النوبات القلبية بعد خسارة المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين بركلات ترجيح في مباراة تاريخية في مونديال 1998. يؤكد المختصون كذلك أن الخطر لا يقتصر فقط حنان على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلب معروفة، بل يشمل أيضا الأشخاص الذين لم يسبق تشخيصهم. نعم
1: أنا من هؤلاء الأشخاص.
2: عندما يترافق ويقولون أن أيضا أن عندما يترافق التوتر والانفعال خلال مشاهدة المباريات ببعض السلوكيات مثل التدخين أو الكحول أو تناول الكحول أو الإفراط في الطعام، فهذا الأمر أمر أو الإصابة بنوبة قلبية يصبح أكثر خطرا ويصبح أكثر مطروحا على الطاولة.
1: طب أنا عندي اقتراح. احنا نطلعوا ملتمس للفيفا انه تنجح لنا منتخباتنا علشان احنا ما نجيناش جلطات قلبيه ودماغيه
2: الكل سيطالب بهذا الامر.
1: نطالب نطلعوا كلنا نربحوا كلنا كاس عالم واحد يعني يكون كاس عالم مشترك.
2: الخبراء ينصحونا على الاقل هناك بعض النصائح لتفادي هذا الامر او على الاقل محاوله
1: تخفيف
2: منه. يقولون انه يجب الحصول على قسط كافي من الراحه ومن النوم قبل متابعه المباريات، ممارسه النشاط البدني
1: جميل.
2: وتناول الاكل بشكل
1: الحمد لله صحي. مباراه المغرب اللي جايه امام هولندا الساعه 3 فكل شيء حيكون نايم
2: ربما،
1: فما فيش لا ضغط ولا سكر ولا ارتفاع.
2: يقولون انه يجب كذلك الاستجابه او الانتباه الى كيف يستجيب الجسم خلال لحظات الحماس والانفعال، العلامات التي يجب الانتباه اليها، ومتى يصبح هذا الحماس خطرا على الصحة. التفاصيل كلها موجودة على موقع مونتي كارلو الدولي، هناك بعض العلامات.
1: من أين أتيت بهذا الخبر يا زينب؟
2: دراسات يا حنان.
1: حرام عليك يا زينب. شكرا، ولا تنسوا التفاصيل على موقعنا mc-dualia.com، كل هذه العناوين موجودة على الموقع
2: وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما نذكر مستمعينا بأننا موجودون على تطبيق الواتساب، قناتنا على تطبيق الواتساب موجودة على الإنستغرام، على الفيسبوك، على إكس، تويتر سابقا، وعلى منصة تيك توك كذلك.
1: وزينب موجودة أيضا على إنستغرام يا أصدقاء لمن يريد متابعة الفيديوهات.
2: وحنا.
1: صح ولا لا؟ بشعرها صح. المفتول. صح ولا أنا غلطانة يا زينب؟
2: صح يا حنا.
1: شكرا زينب.
2: شكرا لك.

قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية.

0: ولكن لدي عتب صغير. المقاهي، المطاعم، الأماكن العامة ضاعفت أسعارها بشكل مبالغ فيه. ويقول لدي عتب أيضا على البلديات، لماذا لا تنصب شاشات ضخمة للناس الذين ليس بإمكانهم دفع أموال مقابل المشاهدة. هل لديك تعليق على رسالة المستمع ياسر؟
1: أنا أولا أحيي الأخ ياسر، وأقول له في كل المحافظات يبدو هو غير متابع تم نصب شاشات للعامة يعني مجانا.
0: نعم
1: يمكن بس ولكن هذه لمباريات المنتخب، هذه لمباريات المنتخب الأردني. يعني غدا يوم صباح الأربعاء بأي محافظة يمكنه أن يشاهد. الآن التوقيت المباريات حتى في الأردن توقيت المباريات صعب جدا يعني ومشكلة. لكن هل تعلم أن في الأردن المقاهي تغلق مع نهاية المباريات؟ يعني نحن بالوضع الطبيعي الساعة 12 في الليل تغلق، منتصف الليل تغلق، لكن الآن تغلق الساعة 7 صباحا. وبالتأكيد يعني أنا أتمنى أن بعض الكافي شبات أو المقاهي أن تقوم بمراعاة الأسعار أيضا، يعني أنا أؤيده في ذلك يعني.
0: نعم. أعود إلى علي عبد الزهرة من العراق. أستاذ علي عبد الزهرة، ما أبرز التحديات التي تواجه المنتخب العراقي في مجموعته؟
2: قبل البدء بهذا الموضوع أنا أتكلم لك حول الواقع للمونديال بالنسبة للجماهير العراقية. حقيقة ليس مجرد بطولة كروية، بل مساحة تجسد بها المشاعر والانتواء والهوية الوطنية والعلاقة العربية مع منتخبات تتجاوز حسابات النتائج والألقاب، لأنها علاقة وجدانية تبنى على الأمل والفخر والذاكرة الجماعية. بالعكس من رئيس الأستاذ عبد السلام، عندنا المنتخبات الوطنية بوصفهم سفراء للمجتمعات الثقافية، لذلك نجد أن الحماس الشعبي يظل حاضرا حتى مع اختلاف مستويات المنتخبات وتجاربها. وخير دليل على كلامي أنه مثل ما تفضل أخونا من الأردن، كانت هناك منافسة محتدمة بينه وبين منتخب الأردن بعد ما انتهى تأهل العراق. وجدنا أنه الشعب الأردني وجميع الشعوب أنه بدأت تصفق لهذا الانتصار، إضافة منتخب عربي آخر لكابينة المنتخبات في كأس العالم. أما في ناحية التحديات الفنية لمنتخباتنا، أعتقد فرنسا يعني هي مصنفة أولى عالميا وكذلك مرشحة لنيل كأس العالم. مثل ما تفضل بعض المنتخبات، احنا نلعب بدون ضغوط، وان شاء الله هذا يمكن نقطة تحسب للمنتخب العراقي بتحقيق نتيجة إيجابية مع صعوبة المنافسة. ان شاء الله يكون رقم صعب في هذه المجموعة، يعني توجد أسماء عالمية كبيرة إضافة إلى المستويات والأرقام كلها لها تأثير، ولكن كل أمن بلاعبينا وبالكادر الفني، يعني إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر المنافسة.
0: طيب عبد السلام ضيف الله، يعني أريد أن أطرح يعني هذا الموضوع الذي كان عليه جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. هل صحيح أن مونديال 2026 هو ربما لن يكون بمستوى الجماهيرية الكبيرة لبقية المونديالات؟ نتحدث عن توقيت المباريات تعرضها مع جزء كبير في الكرة الأرضية، نتحدث أيضا عن صعوبة تقديم التأشيرات. هناك ربما مئات الآلاف من المشجعين من المنطقة العربية وغيرها حاولوا الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا لتشجيع منتخباتهم ولم يتمكنوا من ذلك. ما رأيك، هل صحيح أن الجماهيرية لن تكون بمستوى المونديالات السابقة أم لا؟
3: قطعا لن يكون مونديالا ناجحا، وهناك الكثير
0: لن من يكون ناجحا،
3: لن يكون ناجحا جماهيريا. هناك الكثير من الأسباب، أولها أن هذا المونديال يقام لأول مرة بين ثلاث دول، وهذا يعني التشتيت، تشتيت الحضور الجماهيري. وهذا المونديال أيضا يقام لأول مرة بنظام 48 منتخبا، يعني سيكون في المجمل هناك 104 مباراة. أيضا هناك مشاكل لوجستية، هناك مشاكل عنصرية شاهدناها في قرارات عنصرية، منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرضا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن حصوله على التأشيرة. هناك لاعب من منتخب غانا رفضت كندا استقباله، وزير رئيس الجامعة الفلسطينية لكرة القدم تم منعه من دخول كندا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك من قال أن هذا المونديال عنصري، ما فعل بالمنتخب الإيراني.

0: الثاني الذي أجبر على الإقامة في المكسيك والدخول يوم المباراة للولايات المتحدة، يعني أيضا حرمت الجماهير الإيرانية، حرمت الجماهير الإيفوارية، الجماهير السنغالية لم تحصل على التأشيرات،
1: الجماهير العربية
0: ليس هذا المونديال ليس في متناول الفقراء، بل أصبح مونديال الأثرياء. كرة القدم لعبة للفقراء، لكن تحولت كل هذه المفاهيم، وبالتالي أعتقد أن المشاكل كثيرة والتحديات صعبة والصعوبات بلا حصر ولا عد. يعني هناك نوع من النفور. أنا شخصيا أتابع الكأس العالم منذ الثمانينات ولم أجد بطولة كهذه منفرة وفيها الكثير من المشاكل وتجعلك تعيد حساباتك في الكثير من المسائل، حتى أنني يمكن أن أقول لك أن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم فقد هيبته عندما ارتمى في أحضان السياسة، عندما ارتمى جاني أنفانتينو رئيس الفيفا في أحضان دونالد ترامب. أنا الفيفا فقدت هيبتها. الفيفا لعلم المستمعين الكرام صديقي أقوى من الأمم المتحدة، سواء على مستوى عدد الدول المنضوية أو على مستوى تنفيذ قرارات الفيفا. وبالتالي نحن إزاء تحولات كبيرة في المشهد في علاقة بالجماهيرية بالنجاح وبكل، وأنا أعتقد أن هذه البطولة ستطرح الكثير من الأسئلة حول جدوى الترفيع من عدد المنتخبات، لأن هناك أصوات تقول لن تكون هناك جدوى فنية، وأنا فعلا مع هذا الرأي باعتبار أن كأس العالم مفروض تكون لنخبة المنتخبات في العالم وليست هدايا تقدم للمنتخبات ضعيفة. صحيح نريد أن نعرف كاراساو هايتي وغيرها من المنتخبات، ولكن لا يمكن أن نراها في مونديال فيه تنافس كبير من أجل الرياضة العالمية. ثم أيضا الأخطر أن المونديال أصبح بيزنس، أصبح تجارة أكثر منه بطولة فنية للمتعة وللفرجة.
1: إلى أي مدى يرتبط المونديال بالعامل السياسي؟ إلى أي مدى أيضا سياسة الدولة المضيفة تؤثر على نجاح أو فشل المونديال؟ لا أتحدث عن مونديال 2026 ولكن بشكل عام.
0: لا ارتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة، وهذه المرة بدأ منذ عملية حفل القرعة عندما أسند جاني أنفانتينو رئيس الفيفا جائزة السلام لكرة القدم لرئيس دونالد ترامب. لا أدري ما علاقة السلام بكرة القدم، وهل نفذ دونالد ترامب ركلة جزاء، وهل سجل هدفا أو قاد منتخبا لتتويج ببطولة. يعني هذا التداخل غير منطقي، لا يمكن أن نفهم هذا التداخل، وهناك فصول في أنظمة ولوائح الفيفا تمنع التداخل السياسي في المجال الرياضي، وإذا بالفيفا تناقض نفسها وتقحم نفسها في مجالات سياسية. هناك شراكة ولكن مع السياسة، ولكن لها حدود. عندما تتجاوز سلطة السياسة سلطة الرياضة فهنا يصبح التدخل مشين ومعيب، وهو ما نلحظه الآن. يعني من فشل على مستوى إدارة استقبال الوفود ورفض التأشيرات، مثلا أبرز حالة وتكشف هذا التناقض، الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن أفضل حكم في القارة الإفريقية، منحوه تأشيرة، وصل إلى ميامي، وقع التحقيق معه لمدة 11 سنة وقالوا له ليس مرحب بك عادة. ثم ماذا فعل الاتحاد الأوروبي؟ وجه صفعة للفيفا وللولايات المتحدة الأمريكية بأن عينه لإدارة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم 12 من أغسطس أوت المقبل. وبالتالي لا توجد، ليست هناك معايير مزدوجة، هناك معيار واضح هو الامتياز الرياضي. لو كان فيه شبهة عمر عبد القادر، هل كان الاتحاد الأوروبي أن يعينه لأول مرة في التاريخ يأتون بحكم من خارج القارة العجوز ليدير مباراة بداية الموسم الأقوى بين بطلين كبيرين مثل باريس سان جيرمان واستون فيلا؟
1: أعود إلى هيثم أحمد. هيثم أحمد، برأيك إلى أي مدى تشكل المشاركة الحالية نقطة تحول في تاريخ الكرة الأردنية؟
2: بالتأكيد تحول كبير جدا، وزيادة الاهتمام بكرة القدم وزيادة اهتمام بالأندية، وبدأ ذلك واضحا في الأشهر السابقة. يعني توجهات اتحاد كرة القدم مع الأندية، حتى التوجهات جلالة الملك وولي العهد ورئيس الاتحاد بدعم بتوفير أشياء جديدة، إدارة الحديث عن رؤية جديدة بخصخصة كرة القدم في الأندية، كل هذا من أجل ديمومة الإنجاز. يعني الآن هذا الفوز أو التأهل لكأس العالم سلط الأضواء كثيرا من قبل الحكومة باتجاه كرة القدم، وربما يكون لصالح الأندية ولصالح كرة القدم الأردنية ومستقبل كرة القدم الأردنية، لأن الموضوع الآن اختلاف تماما بعد الإنجازات التي حققها المنتخب بآسيا وكأس العرب والتأهل لكأس العالم. وواضح أنه نحن أمام مرحلة نعتقد أنها نهضة كروية أو رياضية ستكون في الأردن، سببها الأول المباشر هو تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم. ونحن حتى على مستوى البنية التحتية يعني بدأ العمل من قبل أسبوع في إنشاء أكبر استاد كرة قدم في الأردن، كان عامين ويصبح متاح، وهذا تغيير لأنه نحن في الأردن عانينا كثيرا من البنية التحتية، من المشاكل المالية لدى الأندية. الآن نظرة مختلفة تماما، محاولة الحفاظ على هذا الإنجاز، محاولة أنه تأهلنا إلى كأس العالم، نريد أن نستمر في التقدم والتأهل.
1: أنا أتمنى ذلك. أعود في الدقيقة الأخيرة إلى علي عبد الزهرة من العراق. العراق إذن يعود إلى المونديال ويعود للمنافسة، ما الذي يحتاجه العراق لتحويل المشاركة إلى مشروع كروي مستدام؟
3: حقيقة بالنسبة لمشاركتنا في كأس العالم أكيد هي هذا يعني نظرة إعلامية حقيقية على لاعبينا، بالتأكيد راح أنظار العالم كله تتجه نحو العراق، وهذا بالمقابل في جميع الأفئدة السياسية كانت داخل العراق وكذلك الرياضية صب اهتمامهم حول تأهل العراق، وبالتالي كاميرا الاهتمام اتجهت نحو الرياضة، وأكيد راح تكون الرياضة حافلة بالاهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة والمسؤولين، ليس فقط على كرة القدم بل هو حراك لجميع الألعاب داخل العراق. وأنا أعتقد أنه مشاركتنا بعيدا عن النتائج هي راح تكون إيجابية بكل صورها داخل العراق.
1: شكرا جزيلا. إذن عبد السلام ضيف الله، إذن سؤال أخير، هل تعتقد أن لا يزال هناك فرص لتونس لتحسين أدائها أم؟
0: بالتفاؤل يمكن أن نقول هناك فرص، ولكنها صعبة صعبة أمام مشاكل حقيقية وعميقة، مدرب فاشل بشهادة الجميع، وثقة مهزوزة، مست هذه الثقة في التحضيرات وازدادت حدة يعني عند المباراة الأولى وهزيمة قاسية بخمسة أهداف لواحد. ولكن المطلوب الآن حسب ما أفهم من الشارع الرياضي التونسي هو أن يقدم المنتخب مستوى يليق بتاريخ هذا المنتخب التونسي، ولا أن ينقاد إلى هزائم كارثية، خاصة وأنه سيصطدم بمنافسين أقوى، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، وبالتالي يجب أن يبحث نصور قرطاج عن التعويض على الأقل لمداوات جراح الجماهير بعد الهزيمة المدوية أمام السويد.
1: نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في المونديال، نتمنى كل التوفيق لجميع المنتخبات العربية. إذن عبد السلام ضيف الله صحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الفاطمة عز الدين الكاتبة المختصة في سيسيولوجيا الرياضة، علي عبد زهرة الصحفي الرياضي من العراق، وهيثم أحمد محلل رياضي من الأردن، طبعا فاطمة عز الدين من لبنان. شكرا لكل المستمعين الذين كتبوا لنا.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج لأنا غدا، نذهب وإياكم إلى فقرة مجتمعات
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في عملية وصفت بسرية والمعقدة نجحت وكالة الأونروا في نقل جزء كبير من الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأردن، وذلك وسط مخاوف من ضياع أو تدمير أحد أهم الأرشيفات المرتبطة بتاريخ اللجوء الفلسطيني. يضم هذا الأرشيف سجلات ووثائق تمتد لعقود وتشكل مرجعا أساسيا لهوية ملايين اللاجئين وحقوقهم. ماذا نعرف عن هذه العملية وما أهمية هذا الأرشيف بالنسبة للفلسطينيين؟ للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا الأستاذ معاذ وليد أبو الدلو، الأستاذ في القانون العام. نرحب بك أستاذ معاذ.
2: أهلا بك أخي طارق، حياك الله.
0: أستاذ معاذ، ما الذي نعرفه عن عملية نقل أرشيف الأونروا إلى الأردن وما أهمية هذه العملية؟
2: يعني كما يعني سمعنا وصرحت بعض الجهات وخصوصا الأونروا والجهة يعني المتعلقة وكالة تسجيل اللاجئين الفلسطينيين، يعني الجهة التي تقوم دائما بتقديم الإغاثة وتقديم المساعدات للفلسطينيين، بأنها قامت بنقل بعض أو أغلب الأرشيف الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية والمتواجد في قطاع غزة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لقيام المملكة يعني لقيام الأردن بالحفاظ على هذا الأرشيف التاريخي الذي يثبت تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 1948. وقامت هذه الجهات بأخذ هذه الوثائق وتسليمها من خلال المناطق التي تستطيع فيها تسليم القواعد أو الطائرات العسكرية الأردنية التي تقدم المساعدات إلى غزة، وتم نقلها إلى العاصمة الأردنية عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، ووضعها في يعني في الجهة التي تقوم بحفظها وهي مركز التوثيق الملكي لحماية هذه الوثائق من أي اعتداء ممكن أن يكون عليها في الأراضي المحتلة.
0: نعم أستاذ معاذ وليد أبو دلو، يعني هل هناك معلومات عن حجم هذا الأرشيف أم لا؟
2: الأردن استقبل يعني ما يتجاوز 30 مليون نسخة تقريبا تثبت تاريخ اللجوء الفلسطيني لحد الآن منذ فترات يعني ومنذ سنوات ومنذ عقود من الزمن، ولكن هذه الفترة الأخيرة أو النقل الوثائق الأخيرة التي يعني أخبر عنها خلال الشهر المنصرم كانت أكبر عدد ممكن من هذه الوثائق. هذه الوثائق تشمل يعني قطاع غزة وأغلب الأراضي المحتلة والضفة الغربية، وهذا الأمر جاء خوفا من تعرضها للسرقة أو الإسلام أو المصادرة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين، وهذا الأمر يعني نتيجة إنه الأردن يلعب دور تاريخي في حماية الأرشيف الفلسطيني ورقمنته. يعني حتى تحولت بعض هذه الوثائق تم إعادة يعني بس نحكي صيانتها، تم إعادة تجليدها وحمايتها وحفظها، وفي منها انتقل من نسخ ورقية إلى نسخ إلكترونية لحماية هذا السجل الذي يثبت بأن الفلسطينيين حق مشروع في أراضيهم المحتلة. وطبعا المملكة الأردنية الهاشمية دائما هي الداعم الأول المادي والمعنوي واللوجستي للأشقاء في فلسطين، ومن أجل حماية الأنف الفلسطيني في أراضيه المحتلة خوفا مما ممكن أن يدعى في العقود القادمة بأن هؤلاء الفلسطينيين ليس لهم أي أصول ضمن الأراضي المحتلة. فهذه الوثائق تشمل يعني شهادات مواليد، شهادات وفيات، شهادات الإرث، شهادات زواج، كل ما يثبت بأن الفلسطينيين كانوا متواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المحتلة.
0: هل نقل الأرشيف كاملا أيضا ربما يضع عقبات جديدة على الفلسطينيين المتواجدين داخل فلسطين حاليا؟ هل هناك طريقة معينة ربما لاستخراج وثائق، أم أن هذه النقطة لم تدرس بعد أستاذ معاذ وليد؟
2: يعني للأمانة أنا ليس لدي أي علم، ولكن أعتقد بأن الجهة التي تقوم بحماية هذا الأمر هو الأونروا، فالأونروا قادرة على التواصل ما بين الوثائق الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وأصحابها المتواجدين في قطاع غزة. خلينا نتحدث خصوصا إذا بدنا نتحدث كما حضرتك وجهت إلي الاستفسار. لذلك أعتقد بأنه تستطيع الأنوروا، وأعتقد بأن الأنوروا ممكن أن يكون لديها أيضا يعني نسخ من هذا الأرشيف، ولكن أيضا تستطيع الأنوروا بالتواصل مع الجهات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية من الحصول على الوثيقة التي ترغب فيها لصاحبها في حال لم يكن هناك أي توثيق لمالك هذه الوثيقة أو لإثبات ما يرغب فيه لإثباته قانونا من خلال هذه الوثائق المتواجدة حاليا في عمان.
0: نعم، أخيرا أستاذ معاذ، الوثائق التي تم تهريبها إلى الأردن، هذا الأرشيف الذي يوصف بالضخم، هل متعلق فقط بسكان غزة أم نتحدث أيضا عن فلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم؟
2: يعني هم على الفلسطينيين في اغلب مناطق تواجدهم كما يعني اعلمنا من خلال الأنوروا ووسائل التواصل الاعلاميه وبعض الجهات التي تابعت هذا الامر بانها هي من قطاع غزه والقدس وذهبت الى عمان والضفه الغربيه. فاعتقد بانه هذا الارشيف هو ارشيف معتمد وسجلات معتمده للاشقاء في فلسطين موجوده في مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي، وايضا هناك ايضا وثائق متعلقة في ملكية الأشقاء الفلسطينيين في القدس المحتلة. غير هذه الوثائق التي نقلت في المرحلة الأخيرة، هناك في السابق أيضا في هذه الوثائق. لذلك أعتقد بأنه لهذه الوثائق أهمية لإثبات الوجود الفلسطيني، والمملكة الأردنية الهاشمية تقوم دائما بمساندة كامل الأشقاء العرب وخصوصا الفلسطينيين في معاناتهم مما
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا على كل هذه التوضيحات. إذن معاذ وليد أبو دلو الأستاذ في القانون العام. وبهذا مستمعينا يكون برنامج أنا غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية. Thank you.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع فيعاني،
1: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. المونديال بالطبع متواصل في الولايات المتحدة، في كندا، في المكسيك، وبعد انتهاء الدور الأول هناك عدد من المنتخبات التي تقدمت إلى الدور الثاني، ومن بينها 9 منتخبات إفريقية من أصل 10. سنتحدث عن ذلك، سنتحدث عن المتأهل الأخير وهو المنتخب الجزائري الذي تأهل بعد تعادله مع النمسا في سيناريو استثنائي، المنتخبات الكبرى في الموعد. كذلك سنتحدث عن كل ذلك برفقتك لامين كزيم. أهلا وسهلا بك لامين، وبرفقتنا أيضا طارق الجاني. أهلا طارق.
2: أهلا مرحبا.
1: ومعنا أهلا بك عادل العبيني معنا إذن في هذا البرنامج. سأبدأ بالمنتخب الجزائري بهذه المباراة ضد النمسا، كانت الأخيرة حقيقة في الدور الأول. في نفس الوقت كانت تقام مباراة الأرجنتين والنمسا، الأرجنتين والأردن، ولكن هناك لم يكن أي تغيير ممكن بالنسبة للمتأهلين، ولكن كان هناك 3 منتخبات معنية بلقاء